0: تك او تخو كان اكويلا او نارونا كتاتن اه نقرولي اكوين غين شابي نختا اكويلا قريك انا بلقا كمون انا اي خولي اسلال ناشم زي كارديوا كوين اكا كواخ لا تك او تمالاش كمون اسلال بو خونش غم بازالي 77-94-5200
1: Ayer, hoy y a toda hora. Por escuchar Radio Norte, la fuerza grupera.
2: Grupo Firme, Tucanes de Tijuana.
3: Ay, no mames, compa Mario Quintero.
2: Échale, primo. Venga, visito.